وين بديك انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزيني بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن

جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو